يجيبهم بالسماء نوقطاني سنتيانا معرينانا بغنانا سأمانا بيسان عزان تقنينا انتا كيسان موقع غير فرانا هل يدا اذن بابا عزانينا سنتيجا ترد النظامونا سنتيجا مانا بالعاما سنتيجا مانا موقف سيطا موقف بغنى دوات فيها عندك عاداتا عليم قائدين بعضا عداني انا موقف بانا جيسينا موقف بانا رمسينا او عادا سنتيجا بسنتيا معرفة ما معرفة.